قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت وأعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

0: طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف جد بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصف يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين يعملون. واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلا تسمع كلامنا تسمع كلامنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم وراغمت لك عروقهم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالإلوان والعتق من نيران والعتق من نيران والعتق جيرانك، واجعل مآلنا إلى أهالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا
1: تم. FM راديو بنك تي 80.1 بنك تي كومين بي جاكارلو تلفزيون.

صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول، وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه ضري محيا، وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه

وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه

فإنه نعم بقوله كن يكون الشيء الذي لم يكن. مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا.

كتابه وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر. حمدت ربي الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين. شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي. مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرم. لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية. له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب. صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما. يا خير من كتب

الخيرات جمعا. يا خير جالب الرضا وخير ناف، صل على من جده عبد مناف، في آله وصحبه وسلم، واجعل سوره دواما قلمي، وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي، وآله وصحبه ذوي القرب، يا من لغير جهتي تفضي الكرب، يا من حبى بالفوز من

يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابنك.

المرضي صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالب صل بتسليم على ابن غالب وآله وصحبه والأمناء وصف كل يبه وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكن لي بما يسرني وأعظم كلي يا

مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني.

المشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلم يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق وجهك الكريم ذا النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل والصحب يا من قاد لي سؤالي يا من حبا بوصله.

الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح رحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخلد

الأحزاني يا من كفاني جالبات الخلال دنيا وأخرى عاصما من علالي أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد.

ولتقول ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجاهه ولي قدت المددا مزحزحا عن كلكلي ترددا صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفيضا وكفى يا الله يا

بين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت لي الرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت لي

على الآفات والبلايا وهجم الحزن على الطاعات وكفل الحسن في أوقات يا من بلادتي في أموالي يا من نور الأمر ولا يا جاني أجل كفاءك

0: علينا في كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين نصرا لنا لله ومنتصرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا واجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والدفاع واجعل جميع العلماء العالمين واجعل جميع العالمين المدرسين واجعل جميع المدرسين الفاهمين واجعل جميع الفاهمين الفاهمين واجعل جميع المعلمين الفاهمين واجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخيرة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وترقهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين فمسلكا
1: MFM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi

ينجينا من كل المجرمين وجعلنا جميع المسلمين نقولا لنا عبد الله ومستغفرا وجعل جميع المؤمنين جلودا والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المبركين وجعل جميع المبركين الزاهدين ويا جميع الزاهدين الزاهدين ويا جميع الزاهدين الزاهدين ويا جميع الزاهدين الزاهدين.

وجعلهم منها هدى وخيرا وكفهم منها غدا وخيرا واغنى بمسجد لوجهك واغنهم بمسجد اقامتك وجعل جميع الاخوه ومفسد

حتى نقي المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين قاسمين رب لنا وعافنا بعافيه نكون كفايه خير عافيه واحمي وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واعنا يا ربنا في القتال عند الممات وغدا يوم القيامه.

ونفتت الأوقات يا من يا لحيف يا معاني يا من الأمر ولا يا تاني عندي التفاح

لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله ومكافرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في الحفاظ والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المدرسين وجعل جميع المدرسين مجاهدين وجعل جميع المعارضين مجاهدين وجعل جميع المعارضين مجاهدين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخيرة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين فمسلكا وجعل جميع الاخوه ونفسي

وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان تبيئ الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والقلوب الامين وبيان صدر الانعاء والق

أدانة المسلمين قاتلين ونور الليل مبشرين قاتلين رب لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واغن وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واولنا يا ربنا من القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من كفى الامر هذا ووفق المفروض والامر هذا محمد صديق من الزمان المسلم الاموات والاسلام وصليا عليه ثم صلي

وجعل فتاته جماعا للتامل بين الجهل الذين علينا يحتسبون بجرم الحكيم حيث اقتسي هل هي مطرح ابدا لتسكيني في كل شيء يا بكير يبكيني يدع يا سميع يا بكير خلي على من اسمه رسول تكون بقر معنيه يا اهل فلي يكن تكن هو الله احد رسولك المعيه يا اهل فلي يكن تكن هو الله

نجنا من شر كل مجرم وجعلني يا مسلمين نصرا غنى لله ومنصورا وجعلني يا المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المدرسين وجعل جميع المدرسين الزاهدين وجعل جميع الزاهدين الزاهدين وجعل جميع المعلمين الزاهدين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخيرة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين فمسلكا وجعل جميع الإخوة ونفسي

وبجوان تبدي الأنعي وعطل الكبير وبجوان تبدي الأنعي وعين الكبير وجعل كل مرحلة على التوابل إلى

دانت المسلمين قاتلين ومر الليل مبشرين قاتلين رب لنا وعافنا بعافيه نقول بالدارين العافيه واغنم وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واولنا يا ربنا من القتال عند الممات وغدا يوم القيامه بجاه اي منتهى

0: هناك مصطفى
1: الحمد لله الكمل والبشير
0: يبقى الحليم والقدير والنذير على الحليم الكمل والبشير يبقى الحليم

الذين من حيث أخذين هل لم يترف أبدا بالتسبيح في كل شيء يا بشير يكفيه للعرب

ولا الحسن في أوقاتهم يا من لا لحيف يا مهاجر يا من نور الأمر ولا يا جاهل عندي التفاح

وأغرنا بالرب كل مجرمين ونجنا من شر كل مجرمين وجع جميع المسلمين مكروها لنا أغنى ومصافرها وجع جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجع جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والضحى وجع جميع العلماء العالمين وجع جميع العالمين المدرسين وجع جميع المدرسين الفاهمين ويا جميع الزاهدين الزاهدين ويا جميع المعادين الزاهدين ويا جميع الصادقين الفائزين واغنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم بنا هدى وخيرا وقصهم بنا هدى وخيرا واغنا بالمسلمين لوجهك واغنهم بالكتاب مسلوكا وجعل جميع اخوتي ونفسي برحمتك.

وقفنا الحسنة الأوقات يا بني آدم يا مهدي يا مملوء الأمر ولا يا جاني أنت التفاعة مكان الظلام ولا تعاملنا بالسلام وأنت للحظة مكان الظلم وأنت للخير مكان الشر وأنت للعلم مكان الجهل وأنت للجود مكان الفقر وأنت للغنى مكان الفقر وأنت للشكر مكان الكفر وفي

ونجنا بفضل كل مسلمين ونجنا بفضل كل مسلمين ولا جميع المسلمين مكروه لنا بالله ومكافره ذكر جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم قدى وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفاهمين وجعل جميع الفاهمين الفاهمين وجعل جميع العالمين الفاهمين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفر يا ربنا بالخطبة للمسلمين أبدا وأمما وجعل لهم فينا هدى وخيرا وترقهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالخطبة مسلوكا وجعل جميع الإخوة ونفسي

وجعل صدري الانهار يغادر الكثير وجعل كبير الانهار يغادر الكثير وجعل صدري الانهار يغادر الكثير وجعل صدري الانهار يغادر الكثير

حتى نقل المسلمين قاتلين والمؤمنين مبشرين قاتلين واغفر لنا وعافنا بعافيه نقول بالتعليم غير عافيه واغفر وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم.

0: ربنا كما اصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يبقى الحليم والقدير

المتاعبين من الكامل بين الذين علينا يحتفلون بجرم الحكيم حيث أقلبين

والمزايا وكفر الآفات والمزايا وهولنا لك على الطاعات وكفر الحسنة الأوقات يا بني آدم يا معاني يا مملوء الأمر ويا جاني أجل سباعة مكان ثاني ولا دعاء بهذه السلام وأنزل الأمر مكان قولي وأنزل الخير مكان شره وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع

لكل مجرم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين نكورا لنا اغنى ومكافورا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في الحفاظ والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المدرسين وجعل جميع المدرسين الفاهمين وجعل جميع الفاهمين الفاهمين وجعل جميع المعلمين الفاهمين وجعل جميع الصادقين الفائزين واعطنا يا ربنا بالخبرة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منا أبدا وخيرا واعطنا بالمسلمين لوجهنا واعطهم بالمسلمين فمسلكا وجعل جميع الاخوة ونفسي برحمتك

أدانة المسلمين قاتلين ونور الليل مبشرين قاتلين رب لنا وعافنا بعافية نقول كفاية غير عافية واغن وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واغننا يا ربنا من القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه أي

فتعالى عن التامل بين الذين علينا يقتدون بالربا الحكيم حيث امر به هل لم يترك رمدا لتسكيره في كل شيء يا بشير يسير يلعب يا سمير يا بشير خلي على من اسمه رسول تكون بقى المعنيه الايام فليكن تكن هو الله احد رسولك المعيره الايام فليكن تكن هو الله احد

علينا بفضل كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها لنا عبد الله ومستغفرها وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفاهمين وجعل جميع الفاهمين الفاهمين وجعل جميع الفاهمين الفاهمين وجعل جميع الفاهمين الفاهمين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأمرا وجعل لهم فينا هدى وخيرا.

حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين قاسمين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واغفر وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واعنا يا ربنا في القتال عند الممات وغدا يوم القيامه بجاه اي من

0: هناك مصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يوم العلم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير يوم العلم والقدير

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

كل يأتي الدائم فجر من الحسد يقرأ بين الأمراض المسير الهارة وبعد الرجل بالفتيحة نفع الرحمن والرحيم.

هدمتما فنار الا من يهدم من الجهاد هو النار اهدم وعدني تاييد من ميسورهم هجر الفتن في مال لا تنتهي كيف يلقى يا حتى نوقف مؤثرا الى اجواك الهجر او خيما في كل واد وسرت للسماء مفيها العرب ما نجرى وخير الاجتماع

سمير أبدا إذا سرعت منه لا إله أبدا لا إنما تلفت الجوارح وتعمر لأفضل القبائل.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنار بني وزيار سرين طبا سرين من تقام بكي قريفة جرال الكرمول نيانا كفر وبرلال وعند الجيرم أنبال انجبو رشيخ الخليم جيب الجريد جيب الكالب جيب دريكشن بفرانكو عرب فتح الحنان نكتا طبا تيون بغداد مي دقنت بغداد الآلية جنار بني منو زيار لين سنت بلالم واجري دوندي وخميني نيو أم كوريكي جنوم بجب من سيري دون مينين دي جنجل واي ماسا سمتي يالله مباق سي رسلتا يو أم سوري وخميني سي مينين كورين سي ليك سمي وخميني قليل دون من تبقو نيو أم سي 80% وكي سمتي يالله مباق جناو مرونك نيو يكا دي سن كدو دي خملني انسكريشوي نيال أنا اسكولير 2026 2027 دي ندور ألوغا فك فن أبدون بني تمر سبتمبر 2026 نفوس يمكو ويري بدأو نتفن تمر أكتوبر 2026 انسكريبشن بابنك من يتي ويفرون جانجي أن يفبد أندي سن دوم كن ين واتوبا عليا ين بغداد ين واتوبا مكي أكبر بانينو فرانكو عرب فتح الحنان نيكي تتوبا يون بغداد بجنت بغداد الآلية برنامج بو أم سولو personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccep ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalam xadim rasul inscription bi fossere ni ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci weru septembre 2026 ubita bi ñett fan ci weru octobre 2026 képp ku fa sa doon jangé wala nga dugg fa andi sa doom man nga dal di jokk ak ñoom ci 76 493-07-59 voilà 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10 78-606-47-10

وللقرآن تنزيلا. إلى السماء الدنيا يكون عمرا والله قد كذب به عمرا لم يكن عليه سوء يزيد وفي هداه الله

قلبه كان يقدر الغني لعبد المكارم وتسميه على انبياء والرسل قد سميه ليس يرى النبي له

وبكرامة وكيلة أكرمني رجيت عن كرامة المسلمين ومرتنا بكل وقلبي عليما.

وللقرآن تنزلنا كاملا إلى سماء الدنيا يكون عمرا والله قد جاء عمرا لم يكن عيسى من يهديه وفي هداه

أنت كثير متكلم كثير هي كتاب مجيد فندق لك بالاختراع النبي يا رب فعلتنا ما

الآداب والمزايا وقف على الآفات والمزايا وهجم الرزق على الطاعات وقف على الحسنة الأوقات يا قوم

0: إلى سوى من النار والدار النور
1: I'm not going to be able to do that.